0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM.

صباح الخير ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. عندليب عراق الأول الناظم الغزالي وسفير الأغنية العراقية

0: احلى الليالي
1: امراح احنا ونف.
2: صباح الخير، صباح الأمل الذي يولد مع أول خيوط الشمس، وصباح المحبة التي تجمعنا عبر الأثير. إلى كل مستمع يتابعنا من أي مكان نرسل أصدق التحيات وأطيب الأمنيات بيوم يحمل لكم الصحة والنجاح وراحة البال. أهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. نقول مساء الخير لأهل أستراليا، وصباح الخير وبنجور لخارج أستراليا. تحياتنا لأهل فرنسا ولكينا ومريم من الجزائر، وأيضا من بغداد، محافظة بغداد والحلة، ومن الزيونة. صباح الخير. شكرا زينة على هذا المسج الحلو، يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تترية تلفزيون صوت الجالية العراقية، من وراء الميكفون وهندسة صوت إيفلين مرقس الصناطي.

برنامجنا لهذا الصباح نشر الإخبارية كالمعتاد، ومع شخصية الأسبوع معنا هذا الصباح الدكتور عامر ملوكة، ونتحدث عن يوم الشهيد الكلداني وأيضا أجمل الأغاني العراقية الحديثة والقديمة، ومع فقرة همسات الصباح ومع الزميلة الإعلامية الكاتبة الشاعرة أديبة عبدو عطية، وأيضا معنا السيدة جوليا كرم نتحدث عن عيد الصليب. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي.

0: الليالي وليل فين وليلة
1: أحلى الليالي
0: أفرح حبنا وللحلم غنيلة
2: أحلى الأغاني.
3: تدعو المؤسسات القومية الكلدانية في مدينة ملبورن أبناء جاليتنا للحضور والمشاركة في إحياء يوم الشهيد الكلداني المصادف ذكرى مجزرة سورايا أيلول 1969، ذلك يوم الأحد القادم المصادف 20 أيلول الحالي 2026 في الساعة 6:30 مساء بقاعة الأب عمانوئيل أخوشابة 99 سامبريست رود كامبلفيلد. تتخلل المناسبة كلمات وقصائد وفيلم قصير وصلوات بحضور ضيوف رسميين من الحكومة وآباء الكهنة من الكنائس الشرقية ومن مؤسسات أبناء شعبنا وأهالي الضحايا. حضوركم ومشاركتكم تعلم الأجيال الحاضرة تاريخها وحضارة أجدادهم، وستفرحنا وتشجعنا للمساهمة والتفاعل معا في المستقبل.

0: يهمك وتبعد.
1: يسعد لي صباحكم أكرم وصباح جميع مستمعينا الكرام، وشكرا على هذه الرسالة الحلوة والمجاملة، شكرا جزيلا، يسعد لي صباحكم. شكرا سميرة، ميرسي وصباح الخير. يسعد لي صباحك فادي وصباح جميع المستمعين أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا.

تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتا بالزد صوت الجالية العراقية على موجة الأف أم بمقدار يتردد 92.3 أف أم.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي، أترككم مع الزميلة والشاعرة والكاتبة أديبة عبد عطية وهمسات الصباح.
1: همسات وهمسة اليوم تختلف. همسة اليوم هي عن البيئة، حيث يصادف اليوم 16 سبتمبر أيلول، وهو اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون، الحفاظ على البيئة بقرار من الأمم المتحدة. طبعا أهداف المناسبة هو لنشر الوعي بحماية طبقة الأوزون وتقليل استخدام المواد الضارة بالبيئة. والمسج اليوم العالمية هي العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. طبعا واجبنا جميعا حماية البيئة من أجل حياتنا ومن أجل حياة الأجيال القادمة، وهذا واجب علينا جميعا. ولكم يوما جميلا وبيئة نظيفة، بيئة نعمل جميعا لحماية طبقة الأوزون. أديبة عبد عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة الإعلامية أديبة عبد عطية على فقرة همسات الصباح، تقدمها لنا صباح كل يوم أربعاء.

في ميالين أقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد في محطته الأوروبية الثانية بعد فرنسا أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مباحثات رسمية موسعة في العاصمة برلين مع الرئيس الألماني فرانك والمستشار الألماني ميرتس، توجت بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الثنائي القائم على مبدأ الشراكة المتبادلة وتفعيل معادلة النفط مقابل التكنولوجيا. أكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أن العراق يمضي بخطط طموحة ومدروسة لمضاعفة إنتاجه النفطي ليصل إلى ما بين 9 إلى 10 ملايين برميل يوميا، مع تخصيص حصص معتبرة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية عبر مساوي سوريا وتركيا، بما يضمن تنويع مسارات الأمداد وعدم البقاء رهنة لممر تصدير واحد مشيدا بدور ألمانيا.

شريك استراتيجي موثوق يدعم مسارات التنمية ومواجهة التحديات. بحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمسألة والعدالة الدكتور جبار حردان أفاق التعاون المشترك وتعزيز الدور الإعلامي في توثيق جرائم النظام السابق وما تعرض له العراقيون من انتهاكات ومعاناة خلال تلك الحقبة. وأكد الغانمي خلال اللقاء أهمية اطلاع شبكة الإعلام العراقي بمسؤولياتها الوطنية في توثيق الذاكرة العراقية وتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق وإبراز معاناة الضحايا وما تعرضت له شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي. من جانبه أثنى دكتور جبار حردان على دور شبكة الإعلام العراقي في القضايا الوطنية وإسهامها في تقديم محتوى مهني وموثوق وموثق يعزز الوعي الوطني ويحفظ الذاكرة العراقية ويعرف الأجيال اللاحقة بحقيقة ما شهده العراق من أحداث وجرائم. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد في مرحلة مفصلية تتسارع فيها التحولات الإقليمية والدولية. تتبنى الدبلوماسية العراقية رؤية متكاملة ترتكز على صون السيادة الوطنية وتثبيت دعائم الاستقرار، وتتجلى معالم هذه السياسة في استعراض أولوياتها المستمدة من المنهاج الوزاري ودورها الفاعل في احتواء الأزمات الإقليمية وصولا إلى الخطوات العملية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدولية وملفات استرداد الأموال المهربة والأرث الثقافي والحضاري المسلوب. وفي هذا الصدد أكد سفير العراق في جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور هشام العلوي أن السياسة الخارجية العراقية تنطلق اليوم من مبادئ واضحة ومحددة، حيث تمثل المصلحة الوطنية العراقية البوصلة الأساسية التي وجهت وتحكم مواقف وتحركات العراق الخارجية. أما أهم ما جاء في الصحف العربية، إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء رفح في القسام. اجتماع سري لكبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب في ألمانيا لمناقشة حرب إيران. سفير لبنان وإسرائيل يلتقيان في واشنطن لتحريك جمود المفاوضات والبحث عن اتفاق. التصعيد في اليمن، مواجهات عنيفة في تعز والحديدة وغارات في 4 محافظات ونزوح 1000 أسرة والأزمة تزداد تعقيدا. الشوارع الإسرائيلية تلغي عائلات ضحايا 7 أكتوبر تهاجم نتنياهو. الاتحاد الأوروبي في تصريح شديد اللهجة، بوتين لن يتوقف ما لم يتم إيقافه وعلينا جعله يدفع الثمن. الكونغرس، الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، وزير الطاقة الأسترالي سيذهب إلى السعودية للبحث في مجالات الطاقة وفرص الحصول على امدادات من الوقود إلى أستراليا. حزب العمال، انتظر حتى يعلن حزب بولين هنسن والأحرار خططهم الخاصة بمعدلات الهجرة إلى أستراليا، حيث سيعلن خطته قريبا. مبدئيا خطط برنامج اللجوء الإنساني إلى أستراليا غير مشمولة، يعني الحديث عن هجرة العمال فقط. تحذير الأستراليين، مفوضية الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحذر الأستراليين من زيادة كبيرة في تعاطي الطحين وأن المستويات هذه غير مقبولة. جويس نائب بولين هانسن، هدفنا طرد أكثر من 75 ألف شخص في أستراليا يعيشون منذ سنوات عديدة وليست لديهم وثائق رسمية أو تأشيرات تسمح لهم البقاء في البلاد. أحدث الاستطلاعات الرأي في أستراليا، حزب العمال يعود إلى الصدارة بفارق 1% عند 28%، حزب بولين هنسن بالمركز الثاني عند 27%، حزب
الأحرار بالمركز الثالث عند نسبة 24%. أما الخبر الأخير من أستراليا، رحلة من أستراليا تتحول إلى لحظات من الرعب في الجو. غادرت طائرة من ملبون متجهة إلى الدوحة، لكن الرحلة التي كان يفترض أن تكون عادية تحولت إلى حالة من الفوضى والهلع بين الركام وطاقم الطائرة. بحسب التقارير، دخل رجلان في مواجهة داخل الطائرة، وتساعد الموقف إلى سلوك عدواني واعتداء على أفراد من طاقم الطائرة. والأخطر أن الرجلين زعما امتلاك سلاح ناري، ما تسبب في حالة من الخوف الشديد بين الركاب، خصوصا أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 1000 الأمتار ولا يمكن ببساطة إيقاف الرحلة. اضطر عدد من أفراد الطاقم والركاب إلى التدخل والسيطرة على الرجلين، وتم تقييدهما داخل الطائرة لمنع استمرار الاعتداء أو تعريض بقية الركاب للخطر. وعند وصول الطائرة إلى الدوحة، كانت السلطات بانتظارهم، وتم تسليم الرجلين إلى الجهات المختصة. ولحسن الحظ لم تتحول الحادثة إلى كارثة، ووصلت الطائرة إلى وجهتها. السؤال الذي يطرح نفسه، هل أصبحت تصرفات بعض الركاب العدوانية تهديدا حقيقيا لسلامة الجميع على متن الطائرات؟

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذاعت على مسامعكم من إذاعة طريق تبلزات صوت الجالية العراقية. شكرا لكريمي إصغائكم، ودمتم في رعاية الله.

0: نوجد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. أعزائنا المستمعين، اهلا وسهلا بكم. هناك احداث تمر عليها السنوات لكنها لا تغيب عن ذاكرة الشعوب، لأن وراء كل اسم حكاية، ووراء كل شهيد عائلة، ووراء كل ذكرى جرح وألم ودرس للأجيال. اليوم نقف معكم أمام ذكرى مؤلمة من صفحات تاريخ العراق، ذكرى مجزرة قرية السورايا الكلدانية التي وقعت في 16 من أيلول مثل اليوم بالضبط عام 1969، والتي راح ضحيتها عدد من أبناء القرية بينهم الأب حنا قاشا.
1: أتيرم تالش ميا إذا كل كلدانايا أذشر شبهي مانوثا.
0: وبعد 57 عاما ما زالت سورايا حاضرة في الذاكرة الكلدانية، ويأتي إحياء هذه الذكرى وفاء لمن رحلوا وتكريما لتضحياتهم وحفاظا على تاريخ يجب أن تعرفه الأجيال الجديدة. ونحن عندما نستذكر شهداء سورايا اليوم لا نريد أن نعيش في ألم الماضي، ولا أن نورث الكراهية لأبنائنا، بل نريد أن نتذكر ونتعلم، وأن نؤكد أن السلام والكرامة والتعايش هي الطريقة التي يستحقه العراق وأبنائه جميعا. في هذه المناسبة نستذكر الشهداء بكل احترام، ونفتح صفحات التاريخ لنستمع إلى من يعرف تفاصيل هذه المأساة، ونتحدث عن أهمية حفظ الذاكرة وتوثيقها للأجيال القادمة. رحم الله شهداء سورايا، والرحمة والسلام لكل من فقد حياته من أجل وطنه وأهله. معنا هذا الصباح الدكتور عامر مرلوكا، رئيس الرابطة الكلدانية في ملبون. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح الخيرات والسرور، أهلا بكم.
0: أهلا بك بالبرنامج العراقي. دكتور عامر، لنبدأ من الذاكرة، ماذا حدث في سورايا في 16 من أيلول عام 1969، ولماذا بقيت هذه الحادثة حاضرة في وجدان أبناء الشعب الكلداني حتى اليوم؟
2: شكرا جزيلا ست إيفلين. طبعا مثل ما نعرف احنا عندنا يوم 20 يعني بهذا الشهر بعد كم يوم احتفال بهاي المناسبة، أو احتفاء بهاي المناسبة اللي هي شهيد كلداني أو مجزرة شهداء سوريا اللي صارت 19/9/1969. ومثل ما نعرف أنه هاي المأساة كانت مأساة مؤلمة صارت في قرية سوريا شمال العراق، وتعرض أبناء القرية طبعا أغلب معظمهم المدنيين إلى أحداث دامية

0: مشاكل في أقليم كردستان.
1: نعم.
0: بين الحكومة وبين الأكراد. فلخطأ حصل هناك في يعني أثناء مرور عربة عسكرية.
1: نعم.
0: أدى إلى القتل بعنف وعنجهية وبدون رحمة لهؤلاء الأبرياء، ومن ضمنهم قاس ومختار ونساء وأطفال. يعني كانت بصراحة فد مآساة ومجزرة يعني لازلنا نتذكرها بألم وحسرة.
1: دكتور عامر، من هم أبرز الشهداء الذين سقطوا في تلك المجزرة، وما قصة الأب حنا قاشة؟
0: طبعا مثل ما نعرفهم كلهم يعني من أبناء هاي القرية، وكان عندهم الأب حنا قاشة هو الراعي الكاهن المسؤول عن هاي القرية والقرى المجاورة.
1: نعم.
0: فمن صارت هاي الأحداث ولما وكل يعني سكان القرية، وصار هناك مشاحنات، مو مشاحنات وإنما تم خلينا نقول ساق التهمة بينهم بأنه هم من تسبب في تفجير هذه العربة، ولكن هم مثل ما نعرف ناس أبرياء بسطاء، ناس مزارعين فلاحين يسعون نحو قوتهم وزراعتهم ويعني مصالحهم البسيطة. فأدى إلى قتل القس أيضا اللي كان يقول إنه بأنه هذول ناس أبرياء ما لهم أي ذنب. فالضابط الجحيشي أطلق النار عليه، وبالتالي أطلقوا رشاشاتهم الغادرة على أبناء القرية، وتم قتل الأطفال والنساء وكل من كان حاضر وحتى الرضع في ذلك اليوم. نعم.
1: دكتور عامر، لماذا أصبح يوم 16 أيلول مرتبطا بذكرى الشهيد الكلداني؟
0: بصراحة 16 من أيلول يعني أصبح مرتبط في الذاكرة الكلدانية بمأساة سوريا والشهداء اللي سقطوا بها، لذلك تحول هذا التاريخ إلى مناسبة لاستذكار الشهيد والتضحيات اللي قدمها أبناء شعبنا. يبقى مفهوم الشهيد بالنسبة لنا يعني مو ينبغي أن يكون دعوة للانتقام أو الكراهية، بل هو تعبير عن الوفاء للإنسان أو الناس اللي فقدوا حياتهم، وعن احترام حقهم في الحياة والكرامة. ومن هنا احنا يعني من نحتفي بهذا اليوم، يوم الشهيد الكلداني.
1: نعم.
0: هو مناسب الوقوف امام التاريخ وتكريم الضحايا والمطالب بحفظ الحقيقه والتاكيد على ان ما حدث لا ينبغي ان يتكرر مع اي انسان عراقي اخر.
1: زين دكتور. أو أي إنسان. دكتور، بعد مرور 57 عاما، هل تشعرون ان مأساة سورايا اخذت حقها من التوثيق والاعتراف الداخلي التاريخي؟
0: بصراحه خلينا نكون صريحين، يعني احنا اتحاد كلداني.
1: نعم.
0: في استراليا ورابطة كلدانية وبقية مؤسسات الكلدانية الفاعلة.
1: نعم.
0: صار لنا 17 سنة تقريبا سنويا نحتفل في بهاي المجزرة، يعني يوم 16 أيلول. أخذت صداها طبعا، هناك قسم للفنانين مثل المهندس بشار الكزنخي عمل نصب موجود، تم نقل رفات الشهداء إلى هذا النصب. الأقليم كردستان الحكومة اعترفت به رسميا، وهسه رح نشهد هاي السنة احتفاء كبير في من كل المؤسسات والأحزاب الكلدانية في عنكاوة وأقليم.
1: نعم.
0: كردستان.
1: نعم.
0: بس احنا لازلنا نطالب باعتراف الحكومة المركزية أيضا في العراق.
1: نعم. نعم.
0: وأيضا بإرجاع الحقوق وإحقاق حقوقهم اللي لحد الآن ما يعني أخذوها أو يعني وصلت لهم مثل ما نقول.
1: دكتور. نعم. عامر، عندما نستذكر
0: هاي السنة احتفاء كبير في من كل المؤسسات والأحزاب الكلدانية في عنكاوة وأقليم.
1: نعم.
0: كردستان.
1: نعم.
0: بس احنا لازلنا نطالب باعتراف الحكومة المركزية أيضا في العراق.
1: نعم. نعم.
0: وأيضا بإرجاع الحقوق وإحقاق حقوقهم اللي لحد الآن ما يعني أخذوها أو يعني وصلت لهم مثل ما نقول.
1: دكتور.
0: نعم.
1: عامر، عندما نستذكر سورايا اليوم لا نتحدث فقط عن أرقام وأسماء، وإنما عن عائلات أطفال شيوخ نساء عاشوا وماتوا في قريتهم. كيف نحافظ على هذه الذاكرة من دون أن نورث الأجيال القادمة الكراهية والألم؟
0: سؤال كلش مهم وجميل. بصراحة مثل ما نعرف القائد الأفريقي المناضل نيلسون مانديلا عنده مقولة.

0: كلش حلوة، يقول نحن ننسى نغفر ولكن لا ننسى. يعني إحنا ما عدنا مشاكل في بغض أو انتقام.
1: نعم.
0: يعني مثل ما نقول مريد النورث أبنائنا الذاكرة، أبنائنا نورثهم الذاكرة وليس الكراهية، يعني والحقيقة وليس الانتقام. علينا يعني أن نعلم أبنائنا أن الذين فقدوا في حياتهم يعني كانوا بشر لهم أحلام وعائلات وبيوت وحياة.
1: أكيد.
0: بالتأكيد ومؤاساتهم يجب أن تكون درس في قيمة الإنسان وحرمة الحياة، وليس سبب الكراهية تجاه شعب أو قومية أو دين أو جهة بأكملها. وممكن نحزن على شهدائنا ونطالب بالعدالة ونحافظ على تاريخنا في الوقت نفسه بد أيدينا يعني إلى الآخرين.
1: نعم.
0: نبني معهم مستقبل مشترك.
1: نعم. نعم. نعم. دكتور عامر أنا أعرف وقتك ضيق، سؤالنا الأخير إليك. نعم. لو كان أمامنا اليوم أحد أحفاد شهداء سوريا، ماذا تقولون له عن معنى أن نتذكر تضحيات أجداده بعد 57 عاما؟
0: نعم، راح نقول له
1: إيه؟
0: أنه أنت تحمل إرث من الألم ولكنك لا تحمل إرث من الكراهية. وأيضا نقول له أنه جدك أو جديتك لم يصبح جزءا من ذاكرتنا لأنهما ماتا فقط، بس نقول أن حياتهم أصبحت جزءا من تاريخ عوائلهم وشعبهم ووطنهم. وبعد 57 عام مسؤوليتنا أن نقول لك أن تضحيات أجدادك لم تذهب سدى وأن أسماءهم يجب أن تكون محفوظة في التاريخ. وأيضا نقول لنهاية السؤال مهم، ما نجعل مآسات تمنعك من أن تحلم بالمستقبل، كن فخور بتاريخ عائلتك.
1: صح.
0: وطالب بالحقيقة والعدالة.
1: صح. صح.
0: وأحمل قيم السلام والمحبة والتعايش إلى أي بقعة في هذا العالم.
1: صح.
0: فأفضل طريقة لتكريم شهداء سوريا هي مو بس أن نبقى أسرى للحزن، وإنما أن نبني وطن يستطيع فيه أبناؤه وأحفاده أن يعيشوا بأمان وكرامة، وأن ما تتكرر سوريا مرة أخرى بحق أي عراقي من شماله إلى جنوبه.
1: في ختام هذا اللقاء نقف إجلالا واحتراما أمام أرواح شهداء سوريا ونستذكرهم لا من أجل فتح جراح الماضي، وإنما من أجل أن تبقى ذاكرتهم حاضرة، وأن نتعلم من التاريخ ونبني مستقبلا يسوده السلام والكرامة والتعايش. الرحمة والخلود لشهداء سوريا ولكل شهداء العراق. شكرا جزيلا لك دكتور، نتمنى لك نهار سعيد وشكرا لوقتك الثمين.
0: شكرا لأخت عزيزة إبلين. وأيضا أنبه أنه يوم 20 في قاعة أبونا عمانوئيل كنيسة حابة الشروع عندنا احتفاء كبير، ندعو كل العراقيين أن يحضروا لأنه هاي قضية عراقية وليست لفئة معينة أو قومية أو دين معين.
1: فعلا فعلا دكتور، إن شاء الله الإعلان راح ينذاع اليوم بالبرنامج. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لوقتك.
0: توفيق.
1: مع السلامة دكتور.
0: مع السلامة. مع السلامة.
1: تدعو المؤسسات القومية الكلدانية في مدينة ملبون أبناء جاليتنا للحضور والمشاركة في إحياء يوم الشهيد الكلداني المصادف ذكرى مجزرة سوريا أيلول 1969، ذلك يوم الأحد القادم المصادف 20 أيلول الحالي 2026 في الساعة 6:30 مساء بقاعة الأب عمانوئيل خشابة. تتخلل المناسبة كلمات وقصائد وفيلم قصير وصلوات بحضور ضيوف رسمي من الحكومة وأباء الكهنة من الكنائس الشرقية ومن المؤسسات ومن مؤسسات أبناء شعبنا وأهالي الضحايا. حضور ومشاركة تعلم الأجيال الحاضرة تاريخها وحضارة أجدادهم، وستفرحنا وتشجعنا للمساهمة والتفاعل معا في المستقبل.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت البزات صوت الجالية العراقية. معنا هذا الصباح السيدة جوليا كرم لنتحدث عن عيد الصليب. كان قبل يومين. كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة. صباح الخير ست جوليا.
1: صباح النور، يا أهلا فيكم كرام، وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. أترك الميكروفون إليك ست جوليا، نتحدث عن عيد الصليب.
1: المسيحيون جميعا في أنحاء العالم يحتفلون في 14 أيلول في تذكار لتكريس كنيسة القيامة في أورشليم. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب الذي علق عليها الرب يسوع المسيح، فأصبح رمزا للفداء والقيامة والمجد. لكن ماذا جرى لصليب المسيح؟ لقد طمروه في التراب مع الصليبين الآخرين، وبسبب ملاقات المسيحيين من الطهار في القرون الثلاثة الأولى لم يجسر أحد على ذكره أو البحث عنه. إذا ما نحكي عن المسيح فينا ناخد ساعات كثيرة، بس نحن عم نحدد اليوم بس ذكرى تقديس الصليب وتكريمه ورفعه مرة كل سنة. الشيطان يخاف من الصليب. لماذا يخاف الشيطان من الصليب؟ يرتعب من علامته، لأنه الصليب يمثل أداة الفداء والانتصار الذي حققه السيد المسيح على عقوبة الشر. يؤمن المسيحيون أن صلب المسيح حطم مملكة إبليس وسلطانه وأزال سمه وقوته ليصبح بلا سلاح أمام المؤمنين المتسلحين بالإيمان. علامة الصليب تذكر الشيطان بمسيره الأبدي الهالك وبالهزيمة التي تلقاها على الجزرة. قوة الإيمان بحسب تعليم الأباء الكنسيين، فإن قوة الصليب تكمن في الإيمان الحي والتقوى، وليست مجرد حركة مجردة أو رياء أو بلا حياة روحية. ماذا صار بالمسيح بصليب المسيح؟ لما وقعت الحرب بين الملك قسطنطين وخصمه مكسانوس سنة 312، طلب الملك قسطنطين المعونة من إله المسيحيين، فظهر له صليب في الجو وحوله هذه الكتابة: بهذه العلامة تنتصر. عندها آمن الملك قسطنطين بالمسيح وأمر برسم الصليب على ملابس جنوده وانتصر في الحرب، ثم أصدر مرسوم ميلانو سنة 313 وأقر للمسيحية حق الوجود واعترف بالدين المسيحي وسمح به. بعد هذا ظهور الصليب ذهبت والدة الملك قسطنطين القديسة هيلانا إلى القدس تبحث عن صليب المسيح، وعندما سألت عن الأمر أخبروها بأن الصليب مدفون بالقرب من معبد فينوس الذي أقامه الإمبراطور أدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على ثلاثة صلبات. ولما لم تعرف أيها صليب المسيح، اقترح البطريرك مكاريوس أن تضع واحدا تلو الآخر على جثة أحد الموتى الذين كانت تمر جنازتهم بالمكان في ذلك الوقت. فعندما وضع على الصليب الأول والثاني لم يحدث شيئا، وعندما وضع على الصليب الثالث عادت للميت الحياة بعجوبة باهرة. بعد ذلك وضع الصليب على امرأة مريضة فشفيت في الحال. عندئذ رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع الحاضرين، فرتلوا: يا رب ارحم، ودموع الفرح تنهمر من عيونهم. ورفعت القديسة الهينانة الصليب المقدس على جبل الجلجلة، وبنت فوقها الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا كنيسة القيامة. في سنة 614 كان كسرى ملك الفرس قد اجتاح أورشليم، وأسر ألوف المسيحيين في مقدمتهم البطريرك زكريا ونقلهم إلى بلاده، وأخذ ذخيرة عود الصليب الكريم غنيمة وبقيت في حوزته 14 سنة. وفي عام 628 استطاع الإمبراطور البيزنطي هيركل الانتصار على الفرس، وكان من أهم شروطه إطلاق المسيحيين وإرجاع ذخيرة خشبة الصليب المقدس. وكان كسرى الملك قد مات وملك مكانه ابنه سيراوس، فقبل بهذه الشروط وأطلق الأسرى سالمين مع البطريرك زكريا بعد أن قضوا في الأسر 14 سنة، وسلم ذخيرة عود الصليب إلى الإمبراطور هيركل، وكان ذلك سنة 628. فأتى بها هيركل إلى القسطنطينية، وبعد مرور سنة جاء بها الإمبراطور هيركل إلى أورشليم ليركز عود الصليب في موضعه على جبل الجلجلة. فقام لملاقاته الشعب على رأسهم البطريرك زكريا فاستقبلوه بأبهى مظاهر الفرح والبهجة. إن السيد المسيح مشى قال له إن السيد المسيح مشى على هذه الطريق حاملا صليبه مقللا بالشوك لابسا ثوب السخرية والهوان وأنت لابس أثوابك الأرجمانية وعلى رأسك التاج ومرصع بالجواهر فعليك أن تشابه المسيح بتواضعه وفقره. فأصغى الملك إلى كلام البطريرك وارتدى ثوبا حقيرا ومشى مكشوف الرأس وتابع مسيره حواف القدمين حتى الججرة حيث رفع صليب المسيح المكرم فسجد له المؤمنون وهم يرنمون لصليبك يا رب نسجد لكمتك المقدسة نسجد. وكان ذلك في 14 أيلول 622. كل عام وانتم بخير نعاد عليكم الصحة والعافية.
0: شكرا جزيلا
1: مبارك لجميع المسيحيين.
0: شكرا لك ست جوليا كرم ونلتقي معك في الأسابيع القادمة وكل عام وانتم بألف خير.

أترككم دقائق ومع القيصر كاظم الساهر أبو وسام وهلو عيني هلو. من آخر ألبوم القيصر أبو وسام سفير الأغنية العراقية كاظم الساهر. هلو حياتي.

وختام البرنامج جميع التوفيق و هذا الحلو حبيته والله. نأتي إلى ختام فقراتي هذا البرنامج راجينا أن نال إعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيبلين مرقص الصناطي. تحياتي

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: آش كير متخصصون في رعاية كبار السن. آش كير تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. آش كير تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. آش كير تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800-274-927.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
9: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجات 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وصلاة اليوم يا رب. يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبدا. يا رب إن قدراتك تفوق قدرة الأطباء، فانزل على كل مريض العافية ومن عليه بالشفاء. اللهم اشف كل مريض وخفف عنه آلامه يا رب. أما حكمة اليوم تقول: قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتألم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عين

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. خلال زيارته إلى الولايات المتحدة منتصف تموز الماضي، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن مجموعة من كبار الخبراء في مراكز أبحاث أمريكية معروفة ومؤثرة، إلى جانب صحفيين ورجال أعمال ومستثمرين أمريكيين. وفي تلك الجلسة عرض عون ما يمكن وصفه بخطته الحقيقية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نقل عن اللقاء، قدم الرئيس مقاربة تتجاوز مسألة سلاح حزب الله بحد ذاتها، إذ اعتبر أن الجانب العسكري لا يشكل سوى ما بين 10 أو 20% من مجمل حضور الحزب، فيما تكمن النسبة الأكبر أي ما بين 80 و90% في بنيته الاجتماعية والخدماتية والمالية والتربوية والتعاونية. ومن هنا قال عون بحسب ما نقل عنه ما ينقل عنه أنه من الضروري جدا كسب قلوب وعقول وثقة الناس، وإنه قبل فرض الإجراءات الحكومية ينبغي تقديم المساعدة والدعم لهؤلاء الناس. أوضح مصدر رسمي لبناني أن اجتماع باريس التحضيري هو جزء من مسار العقبة الذي كان أطلقه ملك الأردن عام 2015 كإطار للتعاون الدولي حول قضايا المنطقة، وقد خصص هذه المرة للبنان. وعلى أهمية رصد التطورات الميدانية في الجنوب، والاجتماع الذي سيعقد في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في اليومين المقبلين بين سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما الاستعدادات للاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس الخميس المقبل، ستتقدم الملفات الداخلية إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني اليوم وغدا مع انعقاد جلسة مناقشات الحكومة في مجلس النواب، وما يمكن أن تشهده جلساتها من مناقشات ومداخلات ومفاجآت قد تكون قيد الإعداد. وقد اتخذت الجلسة دلالات استباقية ساخنة في ظل التوقيت الدقيق الذي تنعقد في ظله، ولا سيما لجهة تجاذب خطير. كما وصفته أوساط نيابية عاملة على تمرير قطوع جلسات من دون حصول تفجير سياسي. أكد مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر أنه نسير بخطوات سريعة وعلى الطريق الصحيح فيما يتعلق بملفات ربط سكك الحديد مع سوريا. ورأى تامر في حديث أن الأمن اللوجستي العربي يستدعي تكاملا اقتصاديا بين الدول العربية والخليج العربي. وأفادت وكالة فارس الإيرانية يوم الاثنين الماضي بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا داخل أنفاق علي الطاهر، مشيرة إلى مقتل 8 منهم. النشرة انتهت من هنا، وإليكم مباشرة من بيروت من والتلفزيون والأخبار من تلفزيون لبنان مباشرة.

0: جلسة مساءلة الحكومة في يومها الأول، سجالات حول التفاوض ودور سلاح حزب الله، والخلاصة المتوقعة تجديد الثقة بحكومة سلام للمرة الثانية. الرئيس سلام: كلفة حرب لبنان قد تتجاوز 27 مليار دولار. تطور قضائي بارز في ملف انفجار مرفأ بيروت، مطالعة في 270 صفحة فولسكاب سلمها القاضي صعب للقاضي البيطار. بن سلمان يلتقي السيسي في القاهرة، مصلحة مصر والسعودية واحدة. لافروف ينفي مقايضة إيران بأوكرانيا مع واشنطن. مثلت الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة، وطغت السجالات السياسية على الملفات المعيشية، وفرضت قضية سلاح حزب الله ومسار التفاوض نفسه على نقاش نيابي وسط سجالات حادة وتبادل للكلام النابي.
1: يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
2: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
1: احترم حالك واحترم حالك. إذا بتريد احترم نفسك.
0: الرئيس سلام مفتتحا جلسة المساءلة لحكومته: التفاوض ليس تنازلا عن الحقوق، ولبنان متمسك بسيادته على أراضي كافة.
3: أما الحرب الأخيرة التي بدأت في 2 أدار، فكلفتها المباشرة حتى الآن في تقدير أولي للبنك الدولي تتراوح بين 3-4 مليارات دولار، وهذا الرقم لا يشمل الكلفة الاقتصادية.
0: في تطور قضائي بارز، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب التقى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وسلمه المطالعة بالأساس التي أنجزها صعب. وتقع المطالعة في 270 صفحة فولسكاب، أبدى فيها مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات التي أجريت في ملف مرفأ بيروت. استهدف قصف مدفعي تابع للعدو الإسرائيلي تلال علي الطاهر في النبطية في مطالة قذائف مدفعية محيط بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدفت قذيفتان مدفعيتان محيط بلدة كفرشوبة في قضاء حصبية بالتزامن مع استمرار القصف في المنطقة. وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال أنه دمر منصات لإطلاق صواريخ قال إنها كانت موجهة نحو إسرائيل، وموقعا فيه مدخل نفق لحزب الله في جنوب لبنان. وفجرا نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا عنيفا عند أطراف بلدتي برعشيت وكونين في قضاء بنت جبيل، فيما طال القصف المدفعي وادي زبقين وحي غزالة في بلدة المنصوري في قضاء صور إلى جانب بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. وفي تطور متصل، سجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قال: وضعنا إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولويات حكومتنا، واليوم أعيد فتح ممر قعقعية الجسر وإعادة وصل قضائي النبطية وبنت جبيل، هذا وأن نعيد تباعا ما دمرته الاعتداءات ونؤمن مقاومة الصمود والعودة. وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل فتحت ممر العبور المؤقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهل تنقل المواطنين بين البلدات الجنوبية بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات. زار السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بلدة زوطر الغربية، يرافقه وفد من مجلس الإماء والإعمار، وكانت محطته الأولى في كنيسة البشارة، وسجل تحرك لأليات العدو العسكرية داخل زوطر الشرقية بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة. السفير الأمريكي عاين مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر الغربية. ومعلومات لبنان 24 أفادت بأن السفير عيسى حمل خلال زيارته لزوطر الغربية وقعقعية الجسر رسائل واضحة بشأن ملف إعادة الإعمار، رابطا انطلاقه بتسليم سلاح حزب الله وبنزعه من البلدات الجنوبية. بن سلمان يلتقي السيسي في القاهرة، مصلحة مصر والسعودية واحدة. ترامب يؤكد انفتاحه على التفاوض مع إيران، والحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرتين بمضيق هرمز. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع الفنلندي الوضع في المنطقة عموما والجنوب خصوصا، وأكد أن الجيش يقوم بواجباته الكاملة ولا صح إطلاقا للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه. أهلا بكم. لبنان يودع الأبات نعمان في مأتم مهيب. أقامت عائلة الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل قداسا عائليا في مدافن العائلة في بكفية لراحة أنفس شهداء 14 أيلول. شارك فيه الرئيس أمين الجميل وعقيلته جويس، النائب نديم الجميل، النائبة السابقة السيدة سولانج بشير الجميل، وكريمة الرئيس الشهيد يمنى الجميل زكار، رئيسة بلدية بكفية السيدة نيكول أمين الجميل. واحتفل بالذبيحة الإلهية الأب إلي خوري الذي ألقى كلمة نوه فيها بمزايا الرئيس الشهيد. وفي الختام وضعت الأكاليل على أضرحة الرئيس المؤسس الشيخ بيير الجميل والرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل والوزير الشهيد بيير أمين الجميل وشهيدة مايا بشير الجميل. استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منس في اليرزي وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكان منوها بالدور الذي تؤدي الكتيبة الفنلندية في الجنوب، إضافة إلى مساهمتها في دعم المجتمعات المحلية. من جهته أكد وزير الدفاع الفنلندي حرص بلاده على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني، مشيرا إلى أن بلاده تشارك في المناقشات الهادفة إلى إيجاد مهمة دولية بديلة عن اليونيفيل بعد انتهاء مهامها. وزير الإعلام دكتور بول مرقص يشارك في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة الإعلام العربي في دورتها 25 التي تقام في دبي بمشاركة قادة ووزراء ومسؤولي الإعلام العرب وبدعوة من نادي دبي للصحافة. وتأتي مشاركة لبنان في القمة من خلال كلمة الوزير مرقص في إطار تعزيز حضوره في المحافل الإعلامية العربية والخليجية. تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مع السلطات في بيروت في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وتتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية. وزير الصحة أطلق مبادرة توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة غير الانتقالية. روسيا تؤكد لم نقترح على واشنطن مقايضة تشمل تسوية في إيران مقابل أوكرانيا. الجامعة الأمريكية في بيروت تحتفي بسبعين عاما على انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية والسيدة فيروز الغائب الحاضر دائما في بعلبك المدينة التي احتضنتها وبادلتها الحب. ختام النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريت روبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة بنا على الاستوديو على الرقم 9415-1923. و

كما يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريدرو زد ومنها برنامج صوت لبنان، فشكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين دائما للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة بأن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وكمان صوت لبنان يهنئ الدفعة الأولى من متخرجي من إذاعة تريت روبل زد والذين أكملوا البرنامج التدريبي على كيفية تشغيل البرامج، وهم من عدة البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريت روبل زد، فهنيئا لهم وسيتسلمون البرامج التابعة لهم.

وإليكم الآن نبذة تاريخية عن إذاعة تري تروبل زد. تمنح إذاعة تري تروبل زد صوتاً للمجتمعات العرقية في لبنان منذ 1989، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر البرنامج أم عبر إذاعة FM على 92.3 FM أو DAB، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت على www.3zzz.com.au.

وباعتبارها أي راديو تريت زد زد زد هي أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا. تمثل تريت روبل زد أكثر من 50 مجموعة مجتمعية وتنتج 120 برنامجاً بفضل تفاني 500 متطوع ودعم 3000 عضو منتسب إلى البرامج المتنوعة وتصل إلى جمهور يبلغ 400,000 مستمع. وإذاعة تريت روبل زد هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية تقودها المجتمعات التي نخدمها. متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون ويوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. في إذاعة تريت روبل زد نؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا. انضم إلينا وساعد في إيصال صوت مجتمعك. كن عضوا عبر إذاعة تريت روبل زد.

إذن إذاعة 3ZZZ هي محطة إذاعية مجتمعية حاصلة على العديد من الجوائز وتحظى باعتراف المجتمعات المحلية والشركات ووسائل الإعلام والحكومة باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومات للمجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً. أن تكون عضواً في إذاعة 3ZZZ يعني أن لك صوتاً ورأياً في وسائل الإعلام وفيما يهم مجتمعك أيضاً، وأنك تساهم في دعم 3ZZZ باعتبارها مركزاً مجتمعياً يمكن لجميع مجتمعاتنا المشاركة فيه والحفاظ على منصاتها الإعلامية الخاصة مع إمكانية الحصول على تدريب إعلامي مجاني. للانضمام إلى إذاعة 3ZZZ ما عليك إلا أن تكون عضواً منتسباً إلى أي من البرامج المتنوعة في إذاعة 3ZZZ عبر 92.3 FM. كن عضواً وشارك البرامج المتنوعة ومنها برنامج صوت لبنان. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على رقم 9415-1928 أو الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550.

وهل أنت شغوف بثقافتك ولغتك ومجتمعك؟ تدعوك إذاعة تريترو بالزد لتصبح جزءاً من أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا. إذن اشتراكك هو ضروري بأي برامج من البرامج المتنوعة في إذاعة تريترو بالزد، وطبعاً هو برنامج صوت لبنان.

من مروان محفوظ. اسمعنا غالي يا وطني غالي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مساء غد الخميس مع تحيات جورج عيط، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع باسكال صقر ووعد يا لبنان.
1: الغالي ويضل رايح تيجي حدا تاني ويكمل عنه، وهيك من إيد لإيد، من مطرح لمطرح، من سني لسني، الأماني بتوصل والوطن بيكمل، وكل يوم في بطل جديد عم يوفي الندر. وعد يا لبنان، باسكال صقر.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ
1: 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تلفون استوديو الإذاعة 9415119 23. يسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق. ونبدأ أولى اللقاء بأغنية جديدة لأحمد سعد بعنوان الليلة. نستمع معا إلى أحمد سعد وأغنية الليلة.

عزيزي المستمع، إن كنت ناسي أفكرك إنك تجدد اشتراكك لو أنت مشترك معانا، ولو أنت بتستمع إلينا وما أنتش مشترك معانا أو عضو منتسب للبرنامج المصري، فأنا بأرجوك إنك أنت تشترك في البرنامج. الاشتراك مش مكلف، 16 دولار ده اللي هو الفول ممبرشيب في السنة، 16 دولار في السنة و11 دولار للكونسيشن. إذا كنت عايز تعرف إزاي تشترك في البرنامج اتصل بينا على 9415-1928 أو اتصل بي وأنا في خلال البرنامج على 9415-1923 ومع ألحان رياض الصنباطي وغناء هدى سلطان نستمع إلى أغنية إن كنت ناسي أفكرك.

استمعنا إلى محمد أنديل وثلاث سلامات. أما الآن فنستمع إلى فيروز في أغنية بعنوان خايف أقول اللي في قلبي. طبعا الأغنية دي كانت لمحمد عبد الوهاب. فيروز غنت أغاني كتيرة من أداء محمد عبد الوهاب زي جارة الوادي وخايف أقول اللي في قلبي وأغاني أخرى كثيرة، لكن نستمع إلى فيروز في أغنية خايف.

استمعنا لعبد الحليم حافظ وبيع قلبك. أما الآن فموعدنا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأغنية من قد إيه كنا هنا.

استمعنا إلى شادية وأغنية معلش النوبادي. أما الآن فموعدنا مع فريد الأطرش وتعالى سلم.

عزيزي المستمع، وهنا نأتي إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء. حتى ذلك الحين تمتعوا بأسعد الأوقات مع كل من تحبونهم في جو ملبورن المتغير دائما. وأترككم مع سعاد محمد، وحتى نهاية البرنامج مع أغنية يلي كلامك زي السكر، وتصبحوا على خير.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
3: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاؤنا المتشدد للصوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. كالمعتاد أبدأ وإياكم رحلتنا على مدار الساعة القادمة تحت عنوان ما وراء الأخبار. في هذه المقالة الملفتة للنظر، وهي من تايلاند، حيث قالت الأنباء هناك بأن الشعب التايلندي قد ذاق ذرعا بالسياح الإسرائيليين. وفي أحدث هذه التظاهرات التي قادها زعيم حركة القمصان الصفراء الملكية سوندي ليموثنوغول، رفع بعض المشاركين لافتات كتب عليها: أيها اليهود ارحلوا، وأنتم اليهود لا تفهمون الثقافة التايلندية غادروا. وطالب المتظاهرون إسرائيل بضمان احترام مواطنيها للقوانين والثقافة التايلندية وتعاون في ملاحقة المخالفين قضائيا والسماح بتدقيق في ملكية الأراضي المرتبطة بالإسرائيليين، فضلا عن وقف الهجمات على الفلسطينيين في قطاع غزة. وقدم سوندي وشبكة طلاب والشعب من أجل إصلاح تايلاند رسالة مفتوحة إلى السفارة الإسرائيلية في بانكوك، اتهموا فيها الزوار الإسرائيليين بارتكاب مخالفات متكررة بينها خرق القوانين وإزعاج المجتمعات المحلية وعدم احترام العادات المحلية والاحتيال وعدم دفع مستحقات الخدمات. ودعت الرسالة أيضا إلى إجراء تحقيقات بشأن ملكية الأراضي في تشونغاساو وأنشطة مراكز حباد والمنظمات المرتبطة بها. وطرح سوندي ادعاءات أوسع قال فيها أن الجاليات والشركات الإسرائيلية تشكل جزءا من جهود طويلة الأمد لاكتساب النفوذ والسيطرة على أراض في تايلاند. وعرضت السفارة على سوندي عقد اجتماع خاص مع السفيرة إلا أنه رفض، قائلا أنه يريد إجراءات ملموسة بدلا من رد دبلوماسي روتيني. وشهدت جزيرة بوكيت السياحية مظاهرات مماثلة، وألغي في اللحظة الأخيرة حفل عشاء كان مقررا تنظيمه احتفالا بعيد رأس السنة اليهودية بسبب مخاوف من وقوع أعمال عنف. وعرب الحاخام يهودا كابولون المسؤول عن مكافحة معاداة السامية في وزارة الخارجية الأمريكية في منشور على إكس عن قلقه العميق إذا تصاعد الخطاب المعادي للسامية في تايلاند على حد دعمه. يقول المتظاهرون أنهم يحتجون على ما يعتبرونه سر تصرفات غير لائقة تصدر بشكل متكرر من بعض السياح الإسرائيليين الذين لا يحترمون العادات والتقاليد المحلية. وأقرت السفيرة بهذه المشكلة وقالت: أعتقد أن هناك نوعا من الفجوة الثقافية، مشيرة إلى وجود حالات من عدم الاحترام أو سلوكيات غير مناسبة. وقررت مؤسسات تجارية منع الإسرائيليين من الدخول إليها. كما يتهم بعض الإسرائيليين إلى جانب أجانب آخرين بتحايل على القيود المفروضة على تملك الأراضي أو إدارة الشركات عبر استخدام مواطنين تايلانديين كواجهات قانونية. وساهمت قضايا عدة تداولتها وسائل إعلام تايلاندية في الآونة الأخيرة في تهجيج الجدل، من بينها قضية مدرسة غير قانونية في جزيرة كوهو فاناغان التي تلقب أحيانا بتل أبيب الصغيرة، وكذلك قضية مقبرة يهودية يقال أنها واصلت دفن الجثث بعد انتهاء صلاحية ترخيصها. وقال السفيرة: هناك نوع من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى افتعال قطيعة بين الإسرائيليين والتايلانديين. وأوضحت أنها التقت الأسبوع الماضي مسؤولين في وزارة خارجية تايلاندية لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الحوادث وضمان عدم انتقال الصراع في الشرق الأوسط إلى هنا. وبعد اللقاء قال نائب وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوناغوتيكو: السياح مرحب بهم في تايلاند، لكن هذا لا يعني أي كانت جنسيتهم أنهم يستطيعون فعل ما يشاءون.
وأضاف ما نريد تجنبه هو أن تؤثر هذه الأحداث في نهاية المطاف على العلاقات بين بلدينا، مشيرا إلى اتفاق ثنائي يسمح لعشرات الآلاف من العمال التايلانديين بالعمل في إسرائيل خصوصا في القطاع الزراعي. وأصدرت السفارة الإسرائيلية كتيبات باللغة العبرية تذكر بقواعد السلوك والأداب العامة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووزعتها الخدمات القنصلية وشركات طيران ووكالات السفر. وزار أكثر من 420 ألف إسرائيلي تايلاند العام الماضي، أي ما يزيد على 4% من سكان إسرائيل. ويعد هذا البلد وجهة مفضلة بشكل خاص للشباب بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الإلزامية. وقالت السفيرة إنها دولة رائعة، شعبها متسامح وودود وذكي ومضياف بما في ذلك تجاه الإسرائيليين. وأضافت ليس سرا أن أوروبا ربما لم تعد جذابة للسياح الإسرائيليين كما كانت في السابق، أنهم يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن الصراع. بعد هذه المقالة المسائية أتوقف وإياكم عند محطة فنية لكي نستمع.

بعيد. مستمعين أتوقف وإياكم عند آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار الموجزة. في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية الأمريكية، إيران الحرس الثوري يسقي 3 مسيرات وأمريكا تدمر 2 زورقين إيرانيين في هرمز. قراءة في الحرب الأمريكية الإيرانية بين مفردات التفاوض ولغة الميدان. سنكوم غيرنا مسار 103 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. ما وراء الخبر؟ القرار الأمريكي بين تكلفة الحرب وحسابات الانتخابات. بالأرقام مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يكشف تكلفة الحرب على إيران الباهظة. في اليمن غارات بصعدة والجوف، ومجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن باب المندب. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور. لن نكون ممرا لدعم إسرائيل، رئيس وزراء ماليزيا يرفض شحنات الترانزيت. مليونا قتيل وجريح ومفقود، كيف تستنزف روسيا وأوكرانيا أجيالهما المقبلة؟ من داخل مستشفى الثورة بتعز وجع المرضى تحت ضغط القصف والحصار. العراق أمام تحدي 30 سبتمبر، هل يرحل الأمريكيون ويبقى السلاح؟ تصعيد دام في غزة، 5 شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري؟ هل حانت نهاية العالم وأين المفر في هذه الحالة؟ أعزائي المستمعين، هناك العديد من الأخبار الأخرى. هناك خبر عن قصة المسنة حسيبة التي تعيش وحيدة في كهف بالمغرب والتي تجاوزت 100 عام، رفض أن تشرب البيرة في سيارته. ما الذي حدث بين سائق وفتاة مصرية؟ عودة السوريين من الأردن تتواصل، والزعتري لم يفرغ بعد. خريطة شهداء هجمات المستوطنين منذ عام 2023. اضطرابات متزايدة في سوريا بسبب الغلاء ورفع أسعار المحروقات. الخبر الذي أريد أن أتوقف عنده هو هل حانت نهاية العالم وأين المفر في هذه الحالة؟ عزيزي المستمع، هل تساءلت يوما بأنه في حال نشوب حرب نووية عالمية التي ربما تطغى على الحضارة الحالية، ما هي الاحتمالات للنجاة؟ في وقت يتصاعد فيه القلق من الحروب والانهيار المناخي وسباق الذكاء الاصطناعي، تطرح صحيفة تايمز الأمريكية سؤالا مثيرا، من سينجو إذا وقعت الكارثة الكبرى وكيف يمكن الاستعداد لها؟ وبينما يبحث العلماء عن أفضل بقعة جغرافية للاختباء، تشير كاتبتان بارزتان في مقال نشرته صحيفة جاردين البريطانية إلى إجابة مختلفة تماما. بعض أثرياء العالم لا يخططون للبقاء على الأرض من الأساس بل للهروب منها. وفي مقال مطول بعنوان الفاشيون نهاية الزمان يخططون لهروبهم من عالمنا، تطرح نعومي كلاين وأسترا تايلور مفهوما جديدا تسميانه فاشية نهاية العالم، ناقشتاه مطولا في كتاب لهما حول الموضوع ذاته. وبحسب الكاتبتين يشير المصطلح إلى تحالف بين قوى من اليمين المتطرف وبعد أباطرة التكنولوجيا يقوم على تطور مستقبلي تكون فيه الأزمات كارثية إلى حد لا ينجو معه سوى قلة مختارة، وتسعى فيه النخب إلى حماية نفسها من الأزمات أو الهروب منها بدلا من معالجة المشكلات التي تهدد العالم. ويجسد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس هذا التصور برأي الكاتبتين، فهو يسعى عبر مشروع شركته الفضائية بلو أوريجين لاستعمار الفضاء ونشر 1 تريليون إنسان في أنحاء النظام الشمسي، على أن تخصص الأرض للسكن والصناعات الخفيفة بدعوى أن ذلك سيضمن بقاء البشرية.
وتؤكد الكاتبتين في هذا في هذه الرؤية تقوم على فكرة تجنب القيود البيئية والاقتصادية على الأرض بدلا من معالجة أسبابها. ويذهب المقال إلى أبعد من ذلك ليشمل نخبة كاملة من رواد التكنولوجيا ابتداء من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وانشغاله باستعمار الفضاء عبر شركته سبيس إكس، مما يعكس بحسب المقال نظرته إلى الأرض باعتبارها مكانا يمكن تجاوزه بدلا من كونه الموطن الوحيد للبشر. أما الملياردير الآخر وهو بيتر تيل المستثمر في قطاع التكنولوجيا والمؤسس لشركات كبرى مثل باي بال، فقد كشف عن اهتمامه بعدة ثلاث ملاذات للحرية، الفضائين الإلكتروني والخارجي والاستيطان البحري، أي فكرة بناء دولة عائمة على منصات نفطية في المحيطات. ويعكس هذا الجمع بين العناصر الثلاثة بحسب الكاتبتين تصورا للحرية يقوم على الابتعاد عن القيود السياسية والجغرافية التي تحكم العالم حاليا. وتنتقد كلاين وتايلر هذه الرؤية لأنها في قراءتها تبحث عن أماكن بديلة للعيش بدلا من معالجة المشكلات التي تجعل الحياة على الأرض أكثر صعوبة. ويمتد نقد المقال إلى عالم الذكاء الاصطناعي وبتحديد للرئيس التنفيذي لشركة أوين آي آي سام ألتمان، الذي قال سابقا أن هناك مزايا معينة في أن يكون المرء آلة. وترى الكاتبتان أن هذه النظرة تختزل الذكاء البشري في القدرة الحسابية وتفتح الباب أمام تصور مستقبلي تصبح فيه الآلات أكثر أهمية من البشر والعلاقات الإنسانية. ويخلص المقال إلى أن ما يجمع هذه الرؤية هو غياب لافت لأي إحساس بتقدير والامتنان تجاه الإنسانية وجمال الأرض وثرائها طبيعي مقابل انبهار متكرر بالفضاء البارد الخالي من الحياة. والحل الحقيقي من وجهة نظرهما هو تغيير النظام الاقتصادي والسياسي الذي تعتبرانه مسؤولا عن تفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية، وهناك تدعوان إلى أن تكون الاستجابة جماعية. مقابل هذا التحليل السياسي تنقل تايمز دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة جلوبال تشالنجر حول أكثر المناطق قدرة على الصمود أمام ثلاث سيناريوهات محتملة لنهاية العالم، هي كالتالي: الكوارث التي تحجب أشعة الشمس وتدمر الإنتاج الغذائي مثل الحروب النووية أو ما ينتج عنها من شتاء نووي والانفجارات البركانية الهائلة، الكوارث التي تضرب البنية التحتية الحرجة مثل الهجمات السيبرانية واسعة النطاق وتهديدات البيولوجية الكبرى مثل الأوبئة العالمية المدمرة. وخلص الباحثون إلى أن أستراليا تفضو أفضل خيار شامل بسبب بعدها الجغرافي ووفرة الطاقة والمعادن لديها وقدرتها على إنتاج غذاء يفوق احتياجاتها. أما تازمانيا الجزيرة الواقعة جنوب أستراليا فتبدو أكثر جذابة في سيناريوهات الشتاء النووي أو البركاني، إذ تتمتع بإنتاج زراعي مرتفع وتعتمد بدرجة كبيرة على طاقة الكهرومائية التي يمكن أن تستمر حتى مع تراجع ضوء الشمس، كما برزت دول مثل الأرجنتين والبرازيل ونيوزيلندا وأوروغواي كخيارات جيدة بفضل استقرارها النسبي وإنتاجها الزراعي وبعدها عن كثير من الأهداف العسكرية المحتملة. ولكن ما هو الحل؟ الحل الوحيد حسب هذه الدراسة لا تمنح أي منطقة حصانة كاملة، وتحذر من أن المدن الكبرى قد تتحول سريعا إلى مصائد للموت إذا انقطعت عنها إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والدواء والوقود. وبين تحليل سياسي يرى أن أثرياء العالم يخططون للهروب من الأرض بدلا من إصلاحها، ودراسة علمية تحاول تحديد أكثر بقعة أرضية أمانا، تلتقي الرسالتين عند نتيجة واحدة: لا يوجد مكان آمن تماما، والنجاة إذن لا تقاس بالبعد عن الخطر بل بقدرة المجتمعات على تماسك ومواجهة الأزمات معا بدلا من الفرار.
بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود إلى المحطات الفنية سوياً.

دكني تفرش ع درب الشوق وتنسى الوفا وبفرش على دربك ظهور اسمي شوف القمر بيجاوبك لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو لو كان من صوان قلبك يا حلو حلو على قلبي الوفي رجعي لي داوي جريح القلب وبعت له خبر وبعت له خبر قلبك على العشاق أقسى من الحجر أقسى من الحجر لو ترشق إسهامك على قلوب البشر ما في حدا بضل عروحه أمين يا بار يا جارح المشتاق ومخبي الدواء بحلف ما بدنا نعود نتقابل سوايا

0: الجهل وراح الطيش الديش صبرنا الديش اسم الشعب اسم الجيش قوموا نرفع رايتنا
1: يلا نجدد.

0: ونجدد همتنا ونبني مجلس أمتنا ونبيض وش التاريخ وما منتراجع دومتنا.
1: أهلا بك مساء النور العزيزة يارا والمشاهدين. في إسرائيل الكل يتحدث عن الفيلم الجديد الذي يتحدث عن تعمد الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين في غزة، وذلك بشهادات من جنود إسرائيليين. المقابلات للفيلم كلها أجريت على أسطح مباني تل أبيب، مخرجان كانا يأخذان المخرج والمخرجة الجنود لأسطح المباني، وهناك المقابلات. إسرائيليان، اسم الفيلم ضرر جانبي. القتل المدنيين في غزة يسميهم الجيش الإسرائيلي ضرر جانبي، لذلك سمي الفيلم بهذا الاسم. ولكن بالنسبة لإسرائيل الضرر من الفيلم لم يكن جانبيا بالمرة. هجوم كاسح على الفيلم في إسرائيل، الكل تقريبا شارك فيه، مع أنه برأيي الفيلم لم يأتي للعالم بجديد. هو يقول للعالم ما رأى العالم خلال 3 أعوام من الحرب على غزة، وتظاهروا في كل عواصم العالم لما رأوا ذلك. يعني لم يجي هو صحيح الفيلم أهميته أن المخرجان إسرائيليان وبشهادة مصورة من جنود إسرائيليين. مقدمة آرتس كتبت عن الموضوع بأن يوفال أفراهام المخرج وصانع الفيلم يكتب في موقع اسمه سحام كوميت، محادثة داخلية، عن أن عملية تحديد الأهداف في غزة تعتمد على استخدام واسع للذكاء الاصطناعي، وينتج الذكاء الاصطناعي 10,000 الأهداف دون أن تخضع غالبيتها لمعالجة بشرية كافية، والنتيجة هي إيقاع أضرار واسعة بين المدنيين يجري تعريفها عسكريا أضرار جانبية. صحيفة آرتس نشرت اليوم في مقدمتها عن الموضوع وقالت بأنه نحن أيضا نشرنا على هذه الفكرة مرارا، ثم تساءلت أنه الذكاء الاصطناعي ذكاء يستخدم يحدد الأهداف ويقتل المدنيين. تساءلوا في المقدمة، هل أصيب الإسرائيليون بالصدمة؟ هل ارتفع صوت احتجاج لما كنا نقول الذكاء الاصطناعي؟ هل أعلنت المؤسسة العسكرية أنها ستعيد النظر في أساليبها؟ لا، فما زال جزء كبير من الإجماع الإسرائيلي متمسك بالفكرة القائلة أن الفلسطينيين هم الذين بدأوا 7 أكتوبر ولذلك يستحقون ما يحدث لهم، ولا يوجد أبرياء في غزة، بالتالي لا يوجد أضرار جانبية. فيش أضرار جانبية، مش فيش أبرياء، ما عاد فيش أضرار جانبية. إذن لماذا الذهول الآن وأن الأبرياء يموتون في الحروب؟ يقولون في إسرائيل هذه طبيعة الحرب. لكن عندما تجرأ أفراهام المخرج بالتعاون مع المخرجة رحيل شور على عرض فيلمهما في مهرجان البندقية فينيسيا السينمائي، اندلعت عاصفة من الاحتجاجات والانتقادات في مختلف الجهات في إسرائيل. لا يجد الإسرائيليون صعوبة في القول لا يوجد أبرياء في غزة، بكلها من أول لا يوجد أبرياء في غزة، ولكن عندما يعرض في البندقية ذلك فيلم يكشف أن الجيش يخوض الحرب وكأنه لا يوجد أبرياء في غزة، يصبح الأمر لسبب ما تعاون مع العدو. يعني بكل المقال ما أنتوا كنتوا تقولوا فيش أبرياء في غزة، ليش لما المخرج بفرج بأنه أنتوا بتتعاملوا أنه فيش أبرياء في غزة بصير تعاون مع العدو؟ حسب مقدمة آرت جاء في المقدمة أيضا أنه لما نشر المخرج الغسيل القذر، هاي سمينه بنشر غسيلنا القذر برا، في الداخل داخل إسرائيل تحدث عن ذلك لم يتحرك أحد، ولكن لما نشر الغسيل القذر خارجا في مهرجان البندقية الأفلام قامت الدنيا ولم تقعد. وجاء أيضا أن الاعتقاد بأن العالم كان بحاجة إلى المخرجان شور وأفراهام كي يعرف أن القتل الواسع في غزة غير ضروري وغير أخلاقي، فهو أيضا وهم. مشكلة إسرائيل بكل مقال هذا ليست في صورتها أمام العالم ولا في قدرتها على شرح موقفها، مشكلتها بالواقع، الواقع نفسه هو المشكلة، مش أنه مش عارفين نشرح الحقيقة، الحقيقة هي المشكلة بكل مقال. يقول أخيرا، بدلا من تهديد حياة المخرجين وتشويه سمعتهما، ينبغي للجمهور الإسرائيلي أن يشاهد الفيلم، يحضر، يسمع شهادات جنود أبنائه، وأن يبدأ أخيرا في خوض نقاش جاد حول ما فعلناه في غزة

طيب يدافعون عن الجيش الإسرائيلي بأنه لم يفعل ما جاء بالفيلم. طب إذا لم يفعل ما جاء بالفيلم ولم يكن هنالك قتل لمدنيين ولا بالعمد، لم أفهم من الذي قتل نحو 74,000 فلسطيني في غزة؟ ما فهمت يعني، من بينهم 22,000 طفل من؟ ولم نسمع أسئلة واستهجان ومطالبة بدقة فحص عن ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر حتى الآن، بقدر ما سمعت اليوم بأنه يجب فحص ما جاء أو محاكمة من عمل الفيلم. قناة 12 استعرضت الحديث عن الفيلم في العالم ونقلت قول رئيس أركان الجيش إيال زمير، عقد اليوم اجتماع في الموضوع رئيس أركان الجيش عشان الفيلم، قال سنعمل بحزم ضد الفيلم بكل الأدوات القانونية والإعلامية، كما ادعى أن الحرب على غزة عادلة بشكل لا مثيل له. مش عادلة بطريقة يوجد ما يشبه أو كحروب هنالك مثيل لها في العالم، عادلة بشكل لا مثيل له. وحالة الهجوم الهستيرية الشديدة، نقلت القناة مثلا أيزنكوت عن الفيلم بأنه نقلت عفوا أيضا بأنه بنت تحدث عن الموضوع، المنافس نتنياهو أيزنكوت تحدث عن الموضوع، كلهم ضد هذا الفيلم. بنت قال تحدث عن مسلسل اسمه فوضى، هنالك مسلسل إسرائيلي اسمه فوضى، يقول هناك الحقيقة. ليه؟ لأنه يمجد جنود إسرائيليين، يمجد الشباك، يمجد وحدة مستعربين، يظهر فلسطينيين بأنهم همج قتل وما إلى ذلك حسب الفيلم. هذا بكل أجزاء الفيلم، يعني قبل 7 أكتوبر هنالك أجزاء، عفوا المسلسل، لهذا الفيلم الذي يظهر الفلسطينيين بهذه الصورة والإسرائيليين بهذه الصورة، والآن الجزء الأخير عن 7 أكتوبر. في القناة عرضوا مشهدين من الفيلم، واحد فيه جندي إسرائيلي يشهد بأنهم لم يكونوا يميزوا بين الطفل والرضيع، وآخر قال بأنه بما معناه معنى الإذن كان أن نقتل 500 مدني مقابل قتل شخص واحد من حماس. طبعا الجيش الإسرائيلي ينفي ذلك، يدافع يقول نحن الأكثر أخلاقية في العالم كله. نتنياهو أيضا صور اليوم فيديو قال فيه نحن نحارب في تحريض لا سامي علينا، ولكن هنا يأتي الأمر من داخلنا المخرجين الإسرائيليين، ثم أخذ بالتصيد السياسي الانتخابي. قال بأنه هذا التشويه سمعتنا يبدأ من يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين خصم إله، قال مرة نحن نقتل الأطفال في غزة كهواية، قال عن فيديو سديت مان الاعتداء على أسير فلسطيني بشكل جن تذكرون، قال بأنه هذا فيديو كاذب، وقال الآن مخرجان إسرائيليان. ثم انظروا هذان المخرجان موجودين في منظمة المخرجين الإسرائيليين، رئيس منظمة المخرجين الإسرائيليين السابق موجود الآن في حزب يائير جولان ديمقراطيين اللي هم ضد نتنياهو. وحتى رغم هذه العلاقة أنه هذه المنظمة يمكن فيها مئات إلا يمكن آلاف الذين يعملون في مجال الإعلام في إسرائيل، نتنياهو حرض على حزب يائير جولان وقال لأيزنكوت إلغي فائض الأصوات مع يائير جولان، لأنه زعيم هذه المنظمة اللي ما لهاش علاقة بالفيلم موجود الآن في حزب يائير. باختصار نتنياهو يريد أن يغير اصطفافات الخصم لصالحه بسبب هذا الفيلم. يعني أنا باعتقادي لا يوجد نفاق ورخص في محاولة استغلال الوضع والفيلم كما يفعل نتنياهو على المستوى السياسي، فيش أرخص من الطريقة اللي بيستخدمها. الفيديو الثاني، هذه قناة 14، ولكن قبل أن أجرب قناة 13، سمعت محللهم السياسي يقول لم يعطى الإذن بقتل 500 شخص مقابل واحد من حماس. إذا كان هذا الكلام سليم بأنه ولا مرة 500 شخص، طب ومستشفى المعمدان تذكرون حوالي 500 شهيد في تلك المجزرة كلهم كانوا حماس مثلا، يعني كيف لا يتذكر مرات قصف فيها 500 شخص معمدان مثلا ومرات أخرى الآن. وأيضا أعيد على السؤال، إذا لم يكن ذلك من الذي، لم أفهم من الذي قتل 74,000 شهيد في غزة ونحو 200,000 إصابة. على فكرة في عشرات المخرجين الإسرائيليين وقعوا مع حرية هذان المخرجان على إنتاج هذا الفيلم. المهم إلى قناة 14، لماذا غاضبة من الفيلم من قتل المدنيين؟ أليس فيها قيل بالقناة مرارا لا يوجد أبرياء في غزة؟ لما الغضب الآن؟
أجروا مقابلة مع عضو الكنيسة التالي، قلت له آه تذكر.

أنتالي جوتليب نسيت أن أقول لكم على فكرة لم تجد لها مكانا مضمونا في حزب الليكود رغم كل صراخها وتملكها لنتنياهو وكل ما فعلته، لم تجد لها مكان مضمونا. من أخذها؟ بن غفير، صارت مع بن غفير مقعد الثاني. مهم، في مقابلتها في قناة 14 قالت يجب أن ننكر كل التهم بشكل أوتوماتيكي، يجب أن نقول لا يوجد عندنا جنود بتاتا يفعلون ما جاء في فيلم الأضرار الجانبية. طب والذين شهدوا بالفيلم هن جنود، كيف تقول ولا جندي؟ يعني تناقض على الأقل بالموجود بالمعطيات. قالت لا يجب أن نفحص ما جاء في الفيلم، ممنوع نفحص. قالت لا يجب أن نفحص، يجب أن نقول كله كذب بكذب، هكذا ننكر كل شيء، يجب أن تكون رسالتنا للعالم هذا كله كذب، ليس لدينا جنود كهذه. أيصدقها العالم؟ أتظن هذه أنه كلما كان الجواب أوقح، همجي أكثر، ناكر لكل شيء كل شيء بشكل أشد، بطريقة صراخ نابية أكثر، يصبح مقنع أكثر يعني؟ ثم هي التي قالت إذا لم تعطينا أمريكا، مرة قالت إذا لم تعطينا أمريكا قنابل ذكية، مرة قالوا بايدن يمكن ما يعطيش وقت دخول رفح، إذا سنستخدم قنابل غير ذكية. إذا كانت القنابل الذكية تستخدم يعني خلفت كل هذا العدد من قتل الأبرياء، ما الذي كانت تريد من القنابل ليست ذكية هذه الذكية؟ قالت يجب أن يخافوا منا، هي قالت اليوم، ويجب أن يفهم العالم أن كل شيء نقوم فيه، أي شيء نقوم فيه هو شرعي. قالت فيش حاجة نفحص، أي شيء بنسويه إحنا هو شرعي، هكذا قالت بالضبط. حكومة إسرائيل، عن هذه الأجوبة، فقط هذه الأجوبة باعتقادي يمكن صناعة مش فيلم، سلسلة أفلام، أفلام رعب. الفيديو الثالث، نشر نتنياهو اليوم فيديو، تفاجأت والله ببدايته، بدأه من قناة ام تي في اللبنانية، شخص يظهره كمحلل سياسي، نتنياهو لم يقل اسمه ولكني بحثت عنه، تبين انه اسمه محمد بركات، قرأت بانه دائم الانتقاد لحزب الله وسلاح حزب الله، وقال على الام تي في بانه مشروع حزب الله العسكري انتهى، تدمر بالكامل بعد تفجيرات علي الطاهر، لان نتنياهو يستعين بمحلل في الام تي في لكي يثبت للإسرائيليين أنه ينتصر على حزب الله في لبنان. وغريبة، كما تباهى نتنياهو في بيانه المصور بتفجير منشآت حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، عرض صور المنشآت قبل وبعد كيف تبعثرت، وأعلن عن خطة إسرائيل المستمرة، قال سنستمر بتدمير البنى التحتية للإرهاب كما قال، وفيما يسميها المنطقة الأمنية، ووصف تفجيرات منشآت علي الطاهر بأنها تفجير الحصن الإرهابي الكبير، وتباهى أيضا بأنه علم إسرائيل يرفرف فوق قلعة الشقيف. الفيديو الرابع، سموتريتش كان قبل أسابيع قد قال بأن الاستيطان لن يتوقف في الضفة الغربية إنما سيصل للجليل. ماذا يعني استيطان في الجليل؟ يعني على أراضي العرب الفلسطينيين الذين بقيوا في أرضهم بعد النكبة، أصبحوا مواطنين في إسرائيل مع تمسكهم بهويتهم العربية الفلسطينية، معظمهم نحن أهل، حوالي 20% من أهل البلاد الأصليين نحن. هذا طبعا لاحقا سنرى بأنه اليوم خرج المستوطنون من المكان، ممكن نهائي ممكن مؤقت، ولكن بضغط الأهالي. حسب صحيفة أرتس، مجموعة تابعة على شبيبة التلال التي تعربد في الضفة الغربية، وصلت قرب بلدة بالجليل جميلة هادئة أصيلة اسمها مجلي كروم، تبعد نحو 15 كيلومتر عن عكا، وأقاموا بجانبها نواة مستوطنة، خيام، ثلاجات، أسطوانات غاز، مواقد وغيرها، وبدأوا بالاستيطان. طبعا دائما هنالك ألاعيب بأنه يهودي استأجر الأرض لرعاية المواشي، ولكن كما قال عضو اللجنة الشعبية والمحامي حسين مناع بأن المستأجرين لم يحضروا أغناما بل أقاموا مستوطنة في المكان، وأضاف المحامي مناع ما يحدث هو أنهم أحضروا آليات هندسية، سووا الأرض، مجرد تغيير طبيعة الأرض يتطلب تصريح حتى حسب القانون الإسرائيلي. أقاموا في اليوم الأول خيمة واحدة، لاحقا عدة خيام، زادوا أعدادهم، أهالي مجلي كروم اعتصموا، واليوم قاموا بطردهم، ولكن خيامهم ما زالت والبراد والغاز وما إلى ذلك، فسنرى ماذا سيحدث في هذه القضية، أنه
مرور هذه القضية معناه استمرار اعتداءات واستيطان في الجليل أيضا، يمكن في الناصر وأم الفحم ورهط وغيرها. انتهت الفيديوهات. قناة 12 كان عندها استطلاع يظهر بأنه نتنياهو يحصل على 50 مقعد معسكره، والمعارضة 54 من أصل 120، يعني لن تحسم الانتخابات وفق الوضع الحالي. هكذا إما حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات أو إعادة الانتخابات مع بداية العام القادم 27. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. 3 شهداء اليوم في غزة بالإضافة إلى إصابة حرجة جدا، وعدد من الإصابات، وغزة كلها على امتدادها وجع ليس كمثله وجع. لا تعتاد المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمره.